أجل مقضى صوالح ميزان خفيف مرتب الرأي ليكون صالح مولاه يصرف الذهب كلامي ليكون طايح ماهوش لويا ليتنسب